0: يا قولي من هادشي را جاية هازين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطف وحيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديار هلا لا